0: RTV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: مادي إيفا جابرو بندور
0: مزارة فالينا واناو